0: mal. باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقول شي باشا انا ما اعرفش حاجة باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عند اخزامي بس اشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ التفتيشة فيش فينا قلب التلبيشة رابيكو في الزبالة ما فيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش شحسة فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا صاحبي